0: We now listen to the greetings and Pope's summary of the catechesis read in Arabic.
1: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معهم كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في اللوتورجية المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في بعض المكونات الأساسية للوتورجية المقدسة وهي الطقس والعلامة والرمز. قال إن الطقوس اللوتورجية ليست مجرد احتفالات عشوائية، بل هي وسيلة كنسية ينقل الله من خلالها نعمته إلى المؤمنين، وهي تمنح الحياة المسيحية شكلاً روحياً يساعد المؤمن على اختبار حضور الله والمشاركة في الصلاة والعبادة والوحدة والشركة الكنسية. كما تعلم الإنسان أن يخرج من الفردية والدخول في منطق المجانية والإصغاء لعمل الروح القدس، وتظهر العلامات والرموز اللوتورجية كوسائل تعبر عن سر الخلاص، ولها قدرة لتعمل وتبدل الإنسان. ومن ثم من الضروري أن نربي أنفسنا بحسب مفاهيم اللوتورجية برموزها وأعمالها، فندرك جمال الاحتفال اللوتورجي العميق. فاللوتورجية الحية مصحوبة بكرازة مناسبة تساعد الإنسان على الانفتاح الحقيقي للقاء الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare i sacerdoti religiosi provenienti dal Medio Oriente. Lo Spirito Santo è la nostra guida e il nostro sostegno nel cammino della vita. Apriamo il nostro cuore a Lui perché ci conduca alla verità e ci riempia della pace di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
1: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة الكهنة والرهبان القادمين من الشرق الأوسط. الروح القدس هو مرشدنا وسندنا في مسيرة حياتنا. إن أفتح قلبنا له
0: Let us open our hearts to Him so that He may lead us to the truth and fill us with the peace of Christ. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. And now we are going to listen to the Pope's greetings and summary read in Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja soborowa Sacrosanctum Concilium zwraca uwagę na konstytutywne elementy liturgii świętej, którymi są obrzęd, znak i symbol. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie